اشتري الغد، امشي اهرول اركض اصعد انزل اصرخ انبح اعوي انادي اولول اسرع ابطئ اهوي اخف اجف اسير اطير ارى لا ارى اتعثر اصفر اخضر ازرق انشق اجهش اعطش اتعب اذهب اسقط غنط اركض انسى ارى لا ارى اتذكر اسمع ابصر اهفي اهلوس اهمس اصرخ لا استطيع ائن اجن اضل اقل واقصر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى عليّ.